شوف لك ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسال